0: أصوات فاتحة
1: بعد الأصوات الحرية أشعل شمعة
0: قبل أن يصبح اللون الأسود فاتحا بعد الأسود الحرية أشعل شمعة